Nelo João, نعم يوا هم شتو ديو مكا هي ميلو جواو نيلو جواو ما هلاك مروك مروك او فيكا جو فايش زوجتي تريس بانوتي.

ايوه هني بقى هيوانيو بيبي ما ذراك صوتك هلا واو واو ها ومهاليني بحي يبقى هيراني ليلو ني بسي بانو بنتا هوني هموني وا نكالان تومولا تولا توني فرناندو كها مسي هيولا انوني لا ساي كورو ليلو بابا اتي يو كلا بخاني نو نوي نان سولو نو مبرولا نان سولو اي akala mahigwale onika kiwa kurai megi kunelo oviha masulelo baba niru ai ka ya muru helan solo wo awanje ne wan pulane pulela emin sia bakini no na we nan solo wai beke ka no puruliwa urutu hasha Bahe turutu, oni ve tala pahin.